0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول: نواصل مسيرتنا في التأمل في الدستور الرعوي فرح ورجاء للمجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني، ونصل اليوم إلى الفصل الثالث من القسم الأول الذي يحمل عنوانا جذابا: النشاط البشري في الكون. والسؤال الأساسي هو: ما قيمة النشاط البشري في العالم؟ وبالتالي قيمة التقدم التقني والاجتماعي والعلمي. ويمكننا أن نتذكر أنه بعد أقل من 4 سنوات على اختتام المجمع، وفي ليلة 20 و21 من تموز يوليو عام 1969، وطأ الإنسان سطح القمر للمرة الأولى. تابع لابولغدس يقول: إن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله هو صانع للتقدم، فهو بما وهبه الله من حرية وذكاء يزيد معارفه، وبذلك يسهم في تقدم المجتمع بأسره. ونرى ذلك بسهولة إذ تأملنا التحسن الذي طرأ على ظروف الحياة من جيل إلى آخر. في الواقع تقول الوثيقة: إن خيرات كثيرة كان الإنسان في الماضي ينتظرها من القوى العليا أصبح اليوم يحصل عليها بمبادرته وقواه. ولهذا السبب قدم بعض المفكرين التقدم التقني والعلمي على أنه أمر يضعف العلاقة بالله إلى حد يجعله يبدو أمرا غير ضروري، أو حتى على أنه نقيض للإيمان المسيحي. وقد أدى هذا الفهم إلى تغيير نظرة الإنسان المعاصر إلى العالم مقارنة بالعصور السابقة. ويترسخ هذا الحكم المسبق خصوصا في ذلك الجزء من الثقافة الغربية الذي فقد مرجعيته إلى الوحي المسيحي. ففي النزاعات الإنسانية ما بعد المسيحية يقدم الإنسان والله بصورة خاطئة وكأنهما متنافسان. ولكي يؤكد الإنسان معارفه وحريته وتقدمه عليه أن يتحرر من الله، لكنه في نهاية المطاف عندما ينكر علاقته بالله يفقد أيضا إمكانية تأكيد القيمة المتسامية للشخص البشري. هذه هي مأساة النزعة الإنسانية الإلحادية التي وصفها بإسهاب أحد أبرز لاهوتي المجمع الفاتيكاني الثاني هنري دولوباك. أضاف الحبر الأعظم يقول: إن المجمع يرغب في أن يقدم جوابا واضحا بالنسبة للمؤمنين، هناك أمر مؤكد كما يقول دستور فرح ورجاء: إن النشاط البشري الفردي والجماعي، أي ذلك الجهد الهائل الذي يبذله البشر عبر القرون لتحسين ظروف حياتهم، يتوافق في حد ذاته مع مقاصد الله. بل يتابع الدستور قائلا: ولا يخطر ببال المسيحيين أن يقابلوا منتجات عبقرية الإنسان وشجاعته بقدرة الله، كما لو أن الخليقة العاقلة تنافس الخالق، بل أنهم على العكس مقتنعون بأن انتصارات البشرية هي علامة على عظمة الله وثمرة تدبيره الذي لا يستقصى. وباختصار، لقد وضع الله في أيدي الرجل والمرأة خليقة لا تزال في حالة مسيرة، أي في طريق النمو والتكامل، لكي يقودها إلى تمامها من خلال نشاطهما الحكيم. تابع لابولغدس يقول: وهنا نجد تذكيرا مهما بسر التجسد، فالإنسانية ومعها العمل والتقدم والاستقلالية الحقائق المخلوقة لا تذوب في لقائها بالله ولا ترغى به، بل تؤخذ بكاملها وتستمر في المسيح حرة وفاعلة، فهي في الواقع تجد فيه الحقيقة والحرية الكاملتين. وكذلك في الاحتفال بالإفخارستية توضع ثمرة العمل البشري المتمثلة في الخبز والخمر كل يوم على المذبح لكي تتحول إلى جسد المسيح ودمه. ومن هذا المنظور تنبثق حقيقة مهمة: لكي يلتقي الإنسان بالله ليس عليه أن يتخلى عن مشاغله الأرضية، بل يستطيع أن يعيش دعوته كاملة من خلال إتقان عمله اليومي وتقديسه فالمسيحيون مثل جميع الناس يشاركون في بناء مدينة البشر، متجهين نحو غاية جميع الأشياء واللقاء بالله، متذكرين هذه الغاية الأخيرة أمام الذين يشاركونهم، مغامرة التقدم والعلم والحياة. وبالتأكيد أضاف الحبر الأعظم يقول: ينبغي التمييز بوضوح بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت المسيح، غير أن المجمع يؤكد أن هذا التقدم بمقدار ما يمكنه أن يسهم في تنظيم المجتمع البشري بصورة أفضل، له أهمية كبيرة بالنسبة إلى ملكوت الله وجميع ثمار الطبيعة الصالحة وعملنا. بعد أن نكون قد نشرناها على الأرض بروح الرب ووفق وصيته، سنجدها من جديد، لكن بعد أن تكون قد تنقت من كل دنس وأضيئت وتجلت. وأخيرا لنتذكر أن التقدم التقني والعلمي لكي يصبح تقدما إنسانيا أصيلا، أي تقدما يشمل الإنسان بأسره وجميع البشر، يجب أن تحركه المحبة وأن توجهه. بهذه الطريقة فقط يمكنه أن يوضع دائما في خدمة الدفاع عن كرامة الإنسان، وأن يسهم في تحسين ظروف الحياة الجميع، ولا سيما الأشد فقرا. وختم البابا لاوون الرابع عشر تعليمه الأسبوعي بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأحباء، يدعون المجمع الفاتيكاني الثاني إلى أن نتقاسم الخبز المعرفة والقدرة على العمل، لكي يتمكن كل إنسان وكل شعب من تنمية إمكاناته، ولكي نستطيع معا بعون الله أن نبني مستقبلا أفضل. وجه البابا لاوون الرابع عشر نداء مؤثرا في كلمته باللغة الإيطالية خلال تحيته في ختام المقابلة العامة اليوم في 23 من أيلول سبتمبر لمناسبة اليوم العالمي 12 بعد الماء للمهاجرين واللاجئين، الذي يحتفل به الأحد المقبل في 27 من أيلول سبتمبر. وقد جاء نداءه مؤثرا لأنه ركز على معاناة الأطفال والمراهقين الضعفاء الذين يجبرون على مغادرة أرضهم، والذين غالبا ما يقعون ضحايا لمعاناة لا توصف، وعنف وتعذيب واستغلال وظروف صادمة على طول دروب الهجرة حيث يفقدون حياتهم. وقال البابا: أوجه نداء إلى مسؤولية الجميع، ليشعر كل واحد بأنه معني بحياة هؤلاء الفتيان الذين ينبغي دائما حمايتهم ومساعدتهم، حتى لو كان طفلا واحدا فقط. وموضوع دورة عام 2026 من اليوم العالمي للمهاجر هو موضوع يرمي إلى لفت الانتباه الجماعي إلى الفئات الأكثر هشاشة في خضم حركة الهجرة العالمية، أي القاصرين الذين تداس كرامتهم في كثير من الأحيان، ليس فقط بسبب المعاناة وأعمال العنف التي يتعرضون لها خلال رحلات الرجاء، بل أيضا في أماكن الوصول، حيث لا يستبعد أن يواجه الرفض والعزلة والتهميش وظاهرة هجرة القاصرين، رغم حدوث تحول عام في الاتجاه وتراجع أعدادها في السنوات الأخيرة مقارنة بالماضي، ولا سيما مقارنة بعام 2023 الذي كان أعلى مبالغ السوء، لا تزال تسجل أرقاما مرتفعة. فبحسب بيانات اليونيسف، وصل إلى أوروبا خلال عام 2025 وحده أكثر من 35,300 قاصر من أصل أكثر من 155,000 وافدا إجمالا. وفي الأشهر الأولى من عام 2026 تجاوز إجمالي أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا 37,200 شخص، وكان واحدا من كل خمسة منهم قاصرا.
2: سينضم البابا لاوون الرابع عشر إلى مئات الأطفال لتلاوة صلاة المسبحة من أجل السلام يوم الأربعاء الأول من تشرين الأول عند الساعة الخامسة مساء عند مغارة لورد في حدائق الفاتيكان، ومن المنتظر أن يشارك في اللقاء ما بين 700 و1000 طفل من مدارس ورعايا روما ليصلوا مع البابا وينضموا روحيا إلى أطفال وعائلات ومدارس وجماعات مسيحية من مختلف أنحاء العالم. ويشكل هذا الموعد انطلاقة أسبوع الصلاة العالمي لمبادرة مليون طفل يصلون المسبحة، التي تنظمها منذ أكثر من 20 عاما المؤسسة البابوية عون الكنيسة المتألمة. وللمرة الأولى هذا العام ستقام الحملة على مدى أسبوع كامل من الأول إلى 27 الأول، لإتاحة المجال أمام الأبرشيات والرعاية والمدارس والجماعات والعائلات في مختلف القارات لاختيار اليوم الأنسب لواقعها الرعوي، مع بقائها متحدة في نية الصلاة نفسها من أجل الوحدة والسلام. ويختتم الأسبوع في 27 الأول في عيد سيدة الوردية. وفيما يصلي الأطفال في روما مع البابا لاوون الرابع عشر، تقام الاستعدادات لمبادرات مماثلة في بلدان عديدة، من جماعات السكان الأصليين في منطقة الأمازون البوليفية إلى رعايا السودان وزيمبابوي وموزمبيق وسيراليون وغيرها من المناطق التي أنهكتها الحرب أو الفقر أو عدم الاستقرار. ففي السودان، حيث لا يزال النزاع يتسبب في معاناة هائلة، أكد الأب فرانك ماندوزي من المنطقة الرعوية في كوستي مشاركة أطفال من عدد من الرعاية والمدارس وعلى بعد آلاف الكيلومترات في جماعة من السكان الأصليين من شعب أتسيمان في الأمازون البوليفي. تروي الأخت باتريسيا أليخاندرا بوتيلو لوبيز أن الأطفال يصلون المسبح باللغتين أتسيمانية والإسبانية. وفي زيمبابوي ستجمع رعية القديس كريستوفر التابعة لأبرشية بولاوايو الأطفال يوم الأحد الرابع من تشرين الأول، كما يعتزم كاهن الرعية الأب تشارلز مافوروتو الوصول في الأسابيع التالية إلى الجماعات النائية ومراكز القداس المنتشرة في أنحاء الرعية، وبعضها يقع على مسافات بعيدة. وفي باراغواي أيضا تعتزم إذاعة بايبوكو الترويج للمبادرة عبر برامجها وبث المسبحة مباشرة التي يتلوها أطفال رعية القديس أوجينيو دي مازينود، داعية العائلات والمدارس والرعاية وأساتذة التعليم المسيحي إلى الانضمام إلى الصلاة. وتستلهم حملة عام 2026 رسالتها من رسالة فاطمة: في النهاية سينتصر قلب الطاهر. وفي الدعوة الموجهة هذا العام إلى المشاركين يذكر الكاردينال كورت كوخ الرئيس الدولي لمؤسسة عون الكنيسة المتألمة وعميد دائرة تعزيز وحدة المسيحيين بأن قلب مريم الطاهر يمثل حياة منفتحة بالكامل على الروح القدس ويقدم العذراء نموذجا للإيمان والمحبة والصلاة. وتكتسب المبادرة أهمية خاصة في وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص الحرب والعنف والاضطهاد والفقر وعدم اليقين، ومن هنا تريد صلاة الأطفال أن تكون علامة بسيطة وشاملة على الثقة والرجاء. أطفال من لغات وثقافات وبلدان مختلفة متحدون في الصلاة نفسها من أجل السلام. وقد ولدت مبادرة مليون طفل يصلون المسبحة في فنزويلا عام 2005 وتحولت تدريجيا إلى حركة صلاة عالمية تشمل الأطفال والعائلات والرعاية والمدارس والجماعات الكنسية في القارات كافة، وتستمد الحملة إلهامها من الكلمات المنسوبة إلى القديس بيو من بيترالسينا: عندما يصلي مليون طفل المسبحة سيتغير العالم. ولا تقتصر الدعوة على الأطفال وحدهم، إذ تشجع مؤسسة عون الكنيسة المتألمة الآباء والأمهات والمعلمين والكهنة والرهبان والراهبات وأساتذة التعليم المسيحي والعائلات على الصلاة معهم. وليس من الضروري تلاوة المسبحة كاملة، فحتى صلاة بيت واحد منها تتلى بإيمان يمكنها أن تصبح جزءا من سلسلة الصلاة العالمية الكبيرة هذه. وتقام المبادرة الدولية بالتعاون مع مزار فاطمة وشبكة الصلاة العالمية للبابا والعمل الرسولي العالمي لفاطمة، وينضم إليها هذا العام للمرة الأولى اليوم العالمي للمسبحة. كما تضع مؤسسة عون الكنيسة المتألمة موادا للصلاة بلغات مختلفة وتدعو الراغبين إلى تسجيل مشاركتهم لإظهار شبكة الأطفال الذين سيصلون من مختلف بلدان العالم.
3: أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، أكد أن مفهوم المسامحة وطلب الغفران لا يزال يحتفظ بقوة خاصة وبأهمية كبيرة اليوم، مشددا على أن المصالحة لا تعني نسيان الماضي بل مواجهته بالحقيقة والانفتاح على الحوار مع الآخر. جاءت كلمات سيادته خلال تقديم كتاب بعنوان نسامح ونطلب الغفران، وذلك في الجامعة الجريجورية الحبرية بروما، وهو مجلد يضم أعمال مؤتمر علمي عقد العام الماضي بمناسبة الذكرى 60 للرسالة التاريخية التي وجهها الأساقفة البولنديون إلى نظرائهم الألمان في 18 من تشرين الثاني نوفمبر من العام 65. أشار جالاجر إلى أن تلك الرسالة صدرت في أوروبا عندما كانت القارة القديمة لا تزال تحمل جراح الحرب العالمية الثانية، لكنها شكلت خطوة مهمة على طريق المصالحة بين الشعبين البولندي والألماني. وأضاف أن هذه التجربة تذكر بأن المصالحة تقوم على مواجهة الماضي بصدق وشجاعة وعلى الحوار والثقة، مؤكدا أن المصالحة بالنسبة إلى المسيحي هي قبل كل شيء عطية من الله. هذا ثم دعا المسؤول الفاتيكاني إلى الاستفادة من هذه التجربة في مواجهة الانقسامات والتوترات التي يشهدها العالم اليوم، والحفاظ على ما تحقق على مدى عقود من جهود لبناء السلام والمصالحة. كما أعرب عن أمله في أن تظل تلك الأيدي الممدودة لستين سنة خلت متشابكة، وأن تشكل للأجيال الجديدة طريقا نحو المصالحة والمسؤولية المشتركة والسلام. من جانبه، شدد السفير البولندي لدى الكرسي الرسولي آدم كيافتوفسكي على أن العالم يحتاج اليوم إلى خطوات وقرارات أكثر شجاعة، وإلى مبادرات تقوم على مد اليد للآخر وإظهار الاحترام والامتنان رغم الاختلافات. كما أكد السفير الألماني لدى الكرسي الرسولي برونو كال أن المصالحة ليست سهلة لكنها ممكنة، مشيرا إلى أن تحقيقها يتطلب أن يبادر أحد الأطراف إلى اتخاذ الخطوة الأولى. وأعرب الدبلوماسي الألماني عن أمله في أن يساهم الكتاب الجديد في إحياء هذه القيم وتشجيع مبادرات جديدة تساعد على تجاوز الكراهية والعنف والحروب. بالمقابل، قال أندريا بيري مدير مركز الذاكرة والمستقبل وأحد منظمي فعاليات الذكرى 60 للرسالة التاريخية، قال إن الكتاب يوثق جانبا من الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات بين بولندا وألمانيا، وأشار إلى أن هذه الجهود أثمرت عن دعم واسع في البرلمان الألماني لتمويل إنشاء البيت البولندي والنصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية من البولنديين في برلين. وقد شاركت في تقديم الكتاب شخصيات عدة، من بينها السفير البابوي في بولندا المطران أنطونيو غويدو فيليباتسي، ورئيسة الوزراء البولندية السابقة هانا سوتسكا، ورئيس اللجنة البابوية للعلوم التاريخية مارك إنجلوت، بالإضافة إلى حوالي 15 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية معتمدين لدى الكرسي الرسولي. أعلنت مؤسسة يوزيف راتسينجر بنديكتوس السادس عشر الفاتيكانية منح جائزة راتسينجر لعام 2026 لعالم اللاهوت الأمريكي جون كافاديني، الأستاذ في جامعة نوتردام بولاية إنديانا، تقديرا لإسهاماته العلمية في الدراسات الآبائية، ولا سيما أبحاثه حول فكر القديس أغسطينوس. وسيقدم البابا لاون الرابع عشر هذه الجائزة شخصيا إلى كافاديني في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر المقبل خلال احتفال يقام في القصر الرسولي بالفاتيكان. وقال اللاهوتي الأمريكي إنه ممتن لهذا التكريم، معتبرا أنه يعكس جانبي رسالته، أي العمل الأكاديمي وخدمة الكنيسة. وأوضح أنه حاول أن يعيش دعوته على مثال أوريجانوس الإسكندري الذي كان يصف نفسه بأنه رجل من رجال الكنيسة. وأكد رئيس المؤسسة الفاتيكانية المذكورة الأب روبرتو ريغولي أن اهتمام كافاديني لا يقتصر على آباء الكنيسة والقديس أغسطينوس وحسب، إذ تناول أيضا قضايا اللاهوت المعاصر، وكتب عن بنديكتوس السادس عشر كما عن البابا فرانسيس. وتولى إدارة معهد ماجراث للحياة الكنسية في جامعة نوتردام، وشارك في تعزيز الحياة اللاهوتية والإيمان داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويصبح كافاديني بذلك الباحث 32 الذي ينال جائزة راتسينجر التي تمنح منذ العام 2011 تقديرا للتميز العلمي في مجالات اللاهوت والكتاب المقدس وآباء الكنيسة والفلسفة والقانون وعلم الاجتماع، إضافة إلى بعض الفنون. وفي إطار الاستعداد للذكرى المئوية لولادة جوزيف راتسينجر عام 2027، تنظم المؤسسة خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر المقبل ثلاثة مؤتمرات دولية. الأول في ولاية مينيسوتا الأمريكية حول الجمال والرجاء في أعمال راتسينجر، والثاني حول مصادر فكره فيما سيعقد المؤتمر الثالث في نيروبي بكينيا، ويتناول رؤية البابا الراحل لأفريقيا ودورها في تجديد الكنيسة. وتتوصل الاحتفالات في روما من خلال عقد مؤتمر دولي وفعاليات موسيقية وليتورجية، أبرزها قداس احتفالي سيحتفل به في بازيليك القديس بطرس بالفاتيكان يوم 16 من أبريل نيسان من العام المقبل، في الذكرى المئوية لولادة البابا الراحل بنديكتوس 16.
0: لنفتح قلبنا هو شعار الزيارة الرسولية التي سيقوم بها قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى بيرو، وتحديدا من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتشمل ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا. وكما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، وبمناسبة صدور البرنامج الرسمي لهذه الزيارة الرسولية، عبر مجلس مساقفة بيرو عن سروره الكبير، وأشار إلى لقاء يدعو إلى تجديد الإيمان وتعزيز الرجاء وفتح قلوبنا على رسالة الأب الأقداس. وسلط أساقفة بيرو الضوء أيضا على أن كل لقاء سيكون مناسبة لعيش هذا الحدث في شركة وتجديد الالتزامنا بالسير معا. كما ودع مجلس أساقفة بيرو المؤمنين إلى الاستعداد لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية المرتقبة إلى البلاد في تشرين الثاني نوفمبر القادم، وذلك من خلال الصلاة. وبمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو، قدم مجلس أساقفة بيرو الأيام القليلة الماضية 5 كتيبات رعوية تم إعدادها لمرافقة المؤمنين في مسيرة الاستعداد الروحي لهذه الزيارة الرسولية. وتشكل هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها للمناسبة، وكما جاء في بيان نشره مجلس أساقفة بيرو، أدوات تساعد على عيش هذا الحدث التاريخي في الإيمان والصلاة والشركة والرسالة. وقال رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير إن لهذه الزيارة أهمية خاصة بالنسبة لبلادنا. ومن بين المواضيع التي يتم التطرق إليها في هذه الكتيبات الرعوية التي تم إعدادها بمناسبة زيارة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو في تشرين الثاني نوفمبر القادم، الشباب والرسالة والعمل الرعوي الاجتماعي. وكان رئيس مجلس أساقفة بيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير قد عبر عن فرحه الكبير بزيارة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى بيرو، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن هذه الزيارة، ودعا المؤمنين إلى الاستعداد الروحي لهذه الزيارة الرسولية. وأشار رئيس مجلس أساقفة بيرو إلى مناسبة لتجديد إيماننا وتعزيز الرجاء والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد أعلنت في 5 أغسطس الفائت أن قداسة البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة رسولية إلى الأوروغواي، الأرجنتين وبيرو، وذلك من 16 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. يزور الأب الأقدس الأوروغواي من 6 وحتى 8 من تشرين الثاني نوفمبر، وتحديدا مونتيفيديو، بايساندو وفلوريدا، ومن ثم الأرجنتين، وذلك من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر، وتحديدا بونس آيرس، كوردوبا ولوخان. ثم سيزور قداسة البابا لاون الرابع عشر بيرو، وذلك من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر، وتحديدا ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا.
3: شارك نحو 100 كاهن قدموا من 8 دول ومناطق إيطالية مختلفة في مسيرة سلمية نظمت في روما للمطالبة بإنهاء الحرب في الأرض المقدسة والعودة إلى الحوار والدبلوماسية. انطلقت المبادرة بصلاة في كنيسة الروح القدس في ساسيا قبل أن يتوجه المشاركون عبر شارع المصالحة حاملين كفنا رمزيا كتبت عليه أسماء 300 طفل فلسطيني ولبناني قتلوا بعد إعلان وقف إطلاق النار في كل من غزة ولبنان. واختتمت المسيرة أمام مقر شركة ليوناردو للصناعات الدفاعية، حيث دعا المشاركون إلى الحد من تجارة الأسلحة وعدم تحقيق الأرباح من الحروب. تأتي هذه المبادرة وسط استمرار التوتر والعنف في غزة والضفة الغربية، وقد أعرب بطريرك أورشليم للاتين الفخري ميشيل صباح عن دعمه لهذه المسيرة، داعيا إلى حماية الحياة واحترام حقوق المدنيين، في وقت شدد فيه المشاركون في المسيرة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية والقانون الدولي، مؤكدين أن الحوار والتفاوض هما الطريق إلى السلام.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عشية بداية زيارة البابا ليون الرابع عشر الرسولية إلى فرنسا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. لفت فيها نيافته إلى أن هذه الزيارة تحمل رسائل تتجاوز البعد الديني لتتناول قضايا الإنسان والسلام ومستقبل القارة الأوروبية ودور الحوار في مواجهة الأزمات الدولية. في معرض حديثه عن شعار الزيارة آل وهو لكي تكون للعالم الحياة، أوضح المسؤول الفاتيكاني أن المقصود بالحياة يحمل ثلاثة أبعاد مترابطة. الأول هو الحياة الإنسانية التي ينبغي أن تستقبل وتحب وتصان منذ لحظة الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، وربط ذلك بالتحديات التي تواجه أوروبا، ومنها تراجع معدلات الولادة والنقاشات التشريعية المتعلقة ببداية الحياة ونهايتها. أما البعد الثاني تابع يقول فهو الحياة الروحية، مشيرا إلى العدد المتزايد من الشبان والبالغين الذين يتوجهون إلى التعليم المسيحي في فرنسا. ورأى بارولين في ذلك مؤشرا إلى استمرار البحث عن المعنى والإيمان حتى داخل مجتمع علماني ومتعدد الثقافات. أما البعد الثالث فيتصل بالقدرة الإبداعية للإنسان التي تجلت في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في وقت تتسارع فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعا إلى ألا يؤدي التقدم التقني إلى نسيان ما يميز الإنسان وقدرته على الإبداع. وتكتسب زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، كما قال بارولين، مضيفا أن بناء السلام لا يبدأ فقط من السياسة بل من الثقافة والتعليم اللذين يستطيعان إعداد الأجيال الجديدة للنظر إلى الحوار باعتباره مسؤولية وليس ضعفا. فالسياسة تظل مسؤولة عن بناء المؤسسات وحماية القانون وتسوية النزاعات، لكن الثقافة تستطيع أن تتدخل قبل أن تصبح الانقسامات عميقة. هذا ثم لفت نيافته إلى أن المدارس والجامعات والمتاحف ومؤسسات الثقافة يمكن أن تتحول إلى مختبرات للسلام عندما تساعد على فهم تاريخ الآخر والتمييز بين الحقيقة والدعاية والاعتراف بما يجمع البشر على الرغم من اختلافاتهم. في هذا الإطار شاء بارولين أن يسلط الضوء على دور الكنيسة في بناء الجسور وتكوين الضمائر وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم وتشجيع الناس والثقافات المختلفة على الاستماع إلى بعضها البعض. في سياق حديثه عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الفكر المسيحي يستطيع أن يساهم في الإجابة عن سؤال أساسي: ماذا يعني أن يكون الإنسان إنساناً؟ ولفت إلى أن هذا جزء أساسي من مهمة المسيحية التي أعادت التفكير في مفهوم الإنسان في ضوء الإيمان. كما توقف نيافته عند الإرث الفكري للكنيسة في هذا المجال، بما في ذلك ما طرحه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ورسائل البابا فرانسيس حول البيئة والأخوة الإنسانية، معتبرا أن ثمة حاجة متزايدة اليوم إلى خطاب يوجه الإنسان والمجتمع في ظل التسارع التكنولوجي الحاصل. بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى الحوار مع غير المؤمنين، وشدد على أن الحوار الحقيقي يتم بين أشخاص لا بين تصنيفات جامدة، ودعا إلى البحث أولا عما يجمع المختلفين، ثم التعمق في نقاط الاختلاف، ورأى أن التجربة الفرنسية تظهر وجود اهتمام متجدد بالإنجيل لدى فئات من الشباب والبالغين، وهو ما يمكن أن يفتح مجالا جديدا أمام الإيمان. أما في الشأن الأوروبي والدولي، فدعا بارولين فرنسا وأوروبا إلى استعادة دور أكثر فعالية في الدبلوماسية والتعددية، وقال إن السلام لا ينبغي أن يقوم حصرا على توازنات القوة أو الردع أو سباق التسلح، بل على الحوار والتعاون وبناء ترتيبات مشتركة للمصالحة. واعتبر أن فرنسا نظرا لما تمتلكه من تقاليد ثقافية وقانونية وإنسانية قادرة على المساهمة في إعادة تنشيط التعددية. بعدها تطرق نيافته إلى القانون الفرنسي المتعلق بالمساعدة على الانتحار بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية، مؤكدا أن موقف الكنيسة من حماية الحياة معروف، وأن البابا لاوون 14 سيؤكد خلال الزيارة أهمية عدم ترك الإنسان وحيدا أمام المرض والألم، وشدد على ضرورة تعزيز الرعاية التلطيفية والمرافقة الشاملة للمرضى، معتبرا أن رعاية الإنسان في لحظات ضعفه تمثل مسؤولية اجتماعية مشتركة. لم تخلو كلمات بارولين من الحديث عن مزار لورد الذي سيزوره الحبر الأعظم، مشيرا إلى أن هذا الموقع يجسد معنى التضامن مع الألم والضعف الإنساني. كما ذكر نيافته بأن مدينة ميتس مرتبطة بروبير شومان أحد الآباء المؤسسين للمشروع الأوروبي إلى جانب كونراد أيدناور وألشيد دي جاسبري، مذكرا بأن تجربة هؤلاء الرجال ارتكزت إلى فكرة الأخوة المسيحية التي ساهمت في تشكيل التصور الأول للوحدة الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وفي مواجهة الحديث المتزايد عن إعادة التسلح اليوم، توقف نيافته عند إعلان شومان لعام 1950 الذي دعا إلى جهود إبداعية تتناسب مع حجم الأخطار التي تهدد السلام، ورأى أن أوروبا تستطيع اليوم أيضا ابتكار وسائل جديدة للتعاون وأن توحد موقفها الدبلوماسي، وهذا الأمر يمكن أن يعزز قدرتها على التفاوض والتأثير بدلا من الاكتفاء بمنطق القوة. في الختام، رأى الكاردينال بارولين أن الرسالة الأساسية هي عدم الاستسلام للخوف والانقسام والاستقطاب، معربا عن أمله في أن تصبح الزيارة مناسبة يشارك فيها المؤمنون وغير المؤمنين في ورشة مفتوحة للتفكير والعمل من أجل مجتمع أكثر عدلا ومسؤولية يكون قادرا على الحوار والمصالحة.
0: استقبل قداسة البابا لاوون 14 صباح اليوم الخميس 24 من أيلول سبتمبر في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس جمهورية البرتغال السيد أنطونيو جوزي مارتين سيغورو، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية المطران بول ريتشارد كالاغير، وذلك كما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وتمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات المتينة بين الكرسي الرسولي والبرتغال، وتم التوقف عند مواضيع ذات اهتمام مشترك من بينها الوضع الاجتماعي الاقتصادي وتعزيز الخير العام. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى بعض القضايا ذات الطابع الإقليمي والدولي، مع إشارة خاصة إلى تداعيات النزاعات في العالم وإلى الهجرة وأهمية التعددية واحترام القانون الدولي، إضافة إلى الحاجة الملحة للالتزام مستمر لدعم السلام.
2: اثنا عشر يوما حافلا بلا توقف، ونحو 20 تنقلا بالطائرة والمروحية، ولقاءات مع مختلف مكونات كل بلد، الاجتماعية والسياسية والكنسية، وزيارات إلى قصور ومراكز للرعاية ومزارات وسجون، فضلا عن العودة للأبرشية العزيزة التي وجه إليها فكره في أول ظهور له من شرفة البازيليك الفاتيكانية. تشيكالاو، الأبرشية الواقعة في شمال البيرو والتي خدم فيها راعيا، سيغادر البابا بعد أيام إلى فرنسا، لكن الأنظار تتجه منذ الآن إلى الزيارة الرسولية المقبلة من 16 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر في أمريكا اللاتينية، 3 محطات كما هو معلوم، الأوروغواي، الأرجنتين والبيرو، وخلال فترة تتجاوز مدة الرحلة التي قام بها في نيسان أبريل إلى أفريقيا، لتصبح بذلك أطول رحلة دولية للبابا الأمريكي. وقد نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي البرنامج الرسمي للحج إلى أمريكا اللاتينية الذي سيبدأ من العاصمة الأرجوانية مونتي فيديو، حيث يصل البابا بعد مغادرته روما في يوميتشينو عند 7 من صباح 6 من تشرين الثاني نوفمبر في 4:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مع احتساب فارق التوقيت البالغ 5 ساعات. وفي مطار مونتي فيديو كاراسكو الدولي ستقام مراسم الاستقبال الرسمية، تليها مراسم الترحيب في ساحة الاستقلال، ثم اللقاء التقليدي في بداية الزيارة مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وعند 6:15 مساء سيزور البابا الرئيس الأرجواني ياماندو أورسي في مبنى خوسيه إرتيغاز، وبعد نحو 1 ساعة سيحتفل بصلاة الغروب مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والكليريكيين في كاتدرائية الحبل بلاد ناس والقديسين فيليبوس ويعقوب، وسيكون مقر إقامة البابا في مونتي فيديو، ومنها ينتقل في اليوم التالي في 7 من تشرين الثاني نوفمبر إلى بايساندو، 3 أكبر مدن البلاد من حيث المساحة وعدد السكان وأحد مراكزها الاقتصادية المهمة. وفي منتزه باريس لندن بايساندو سيحتفل البابا عند 10 بالقداس الإلهي، وهو القداس الأول في هذه الزيارة الرسولية، وبعد القداس سيعود إلى مونتي فيديو في رحلة جوية تستغرق 3/4 ساعة، وبعد بضع ساعات من الرحلة سيتوجه البابا إلى رعية سيدة غوادالوبي للقاء أبناء الواقع الاجتماعي في كازافاي، وهي منطقة تقع في ضواحي شمال وسط المدينة وتعاني هشاشة اجتماعية واقتصادية عميقة، ويلي ذلك لقاء مع عالم التربية والتعليم في الجامعة الكاثوليكية في الأوروغواي. ولكن هذا لن يكون الموعد الأخير في ذلك اليوم، إذ سيشارك البابا عند 7 في سهرة صلاة في ملعب سنتيناريو. أما الأحد في 8 من تشرين الثاني نوفمبر فسيتوجه البابا إلى فلوريدا التي تعد مهد الأمة، لأنها شهدت إعلان الاستقلال عام 1825 وتحتضن مزارع عذراء 33 شفيعة الأوروغواي، وفي بلد يعتبر الأكثر علمانية وعلمنة في أمريكا اللاتينية برمتها. تحظى العذراء مريم بتكريم عميق جدا، إذ تعد أيضا رمزا وطنيا يرتبط بمرحلة الاستقلال. وهناك عند أقدام العذراء وفي الساحة الواقعة أمام الكاتدرائية سيحتفل البابا بالقداس الإلهي، ثم سيتناول الغداء مع الأساقفة في دار الضيافة يسوع الراعي الصالح. وعند 3:10 سيتوجه بالطائرة إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، المحطة الثانية في الزيارة الرسولية. ومن المقرر أن يصل البابا إلى المدينة التي ولد فيها سلفه البابا فرانسيس عند 4:15 عصرا، وبعد الاستقبال الرسمي وقبل مراسم الترحيب في قصر التاريخي كاسا روسادا سيزور البابا نصب الجنرال سان مارتين وجيوش الاستقلال في ساحة سان مارتين. وفي القصر الرئاسي سيلتقي البابا الرئيس خافيير ميلي، ومن المقرر أن يستغرق اللقاء 40 دقيقة، وعند الساعة 6:30 مساء سيلتقي البابا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في بلاسيو ليبرتاد، المركز الثقافي دومينيكو فاستوينو سارمينتو. ويستأنف البرنامج في اليوم التالي 9 من تشرين الثاني نوفمبر بانتقال قصير إلى كلايبولي، وهي بلدة تبعد نحو 26 كيلومترا جنوب وسط العاصمة، ويزورها البابا للتعرف عن قرب على العاملين والمستفيدين من بيكينو كوتولغو دون أوريونو في كلايبولي، وهي بمثابة قرية للمحبة ومن أكبر مؤسسات الرعاية التابعة للعائلة الأوريونية. وكان خورخي ماريو بيرغوليو عندما كان رئيس أساقفة بوينس آيرس يعرف هذا المركز جيدا، وقد زاره مرات عديدة ودعم عن قرب مبادراته وأنشطته. أما في 9 من تشرين الثاني نوفمبر فسيكون البابا لاوون 14 بين المرضى والعاملين ليوجه إليهم تحية. وبعد عودته إلى بوينس آيرس سيحتفل البابا عند الساعة 11:30 بالقداس أمام أحد أكثر المجتمعات النصيبية شهرة وضخامة في المدينة، وهو نصب الإسبان في قلب حي باليرمو. وفي فترة بعد الظهر سيتوجه البابا إلى الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية للقاء عالم العمل، على أن يلتقي بعدها قادة الجماعات المسيحية واتباع التقاليد الدينية في قصر سان مارتين. وفي اليوم نفسه عند الساعة 6:45 مساء سيحتفل البابا بصلاة الغروب مع ساقفة الأرجنتين والفرق السينودسية في كاتدرائية الثالوث الأقدس، ويتشارك البابا العشاء مع الأساقفة في دار المطرانية. هذا وستكون مدينة قرطبة محطة اليوم الثاني من الرحلة في الأرجنتين. سيصل إليها البابا بالطائرة صباح 10 من تشرين الثاني نوفمبر، وينتقل مباشرة من المطار الدولي إلى ساحة مدرسة الطيران العسكرية للاحتفال بالقداس. وبعد الغداء سيلتقي أساقفة البلاد وإكليروسيها في كاتدرائية سيدة الانتقال، وعند الساعة 4:55 عصرا سيعود إلى بوينس آيرس ليشارك وفي المساء في سهرة صلاة مع الشباب مجددا عند نصب الإسبان. وسيودع البابا لاوون 14 الأرجنتين في 11 من تشرين الثاني نوفمبر متوجها إلى البيرو، لكنه لن يغادر البلاد قبل أن يزور قلبها الروحي مزار لوخان الذي يحفظ أيقونة سيدة لوخان شفيعة الأمة. وقبل ذلك عند الساعة 8 صباحا سيتوجه البابا إلى المجمع السجني الفدرالي في بوينس آيرس، وهو مكان يذكر أيضا برئيس الأساقفة بيرغوليو الذي احتفل فيه بعدة مناسبات بخميس الأسرار. وفي لوخان سيترأس البابا لاوون 14 القداس عند الساعة 10 في الساحة أمام بازيليك سيدة لوخان، ليغادر بعدها البابا البلاد من بوينس آيرس، حيث ستقلع الطائرة إلى ليما عند الساعة 2 ظهرا، وتصل عند الساعة 5:30 مساء إلى القاعدة الجوية والبحرية في كاياو، حيث سيقام الاستقبال الرسمي أما مراسم الترحيب فستقام في قصر الحكومة، حيث سيلتقي الرئيسة كيكو فوجيميرو. وفي المسرح الوطني الكبير سيعقد البابا لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والدبلوماسي. ويبدأ يوم 12 من تشرين الثاني نوفمبر بلقاء في كنيسة القصر الأسقفي في ليما مع أساقفة البيرو الذي سيلتقيه مجددا بعد أقل من ساعة في بازيليك الكاتدرائية للقديس يوحنا الرسول والإنجيلي للاحتفال بصلاة الساعة الوسطى مع الكهنة والرهبان والكليريكيين والفريق السينودي والمجالس الرعوية. وفي الصباح اليوم نفسه سيقام حدث يتوقع أن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة للأمة بأسرها، وهو لقاء حول تحديات وأمال مستقبل الشعب البيروفي في الساحة أمام الكاتدرائية. وسيوجه البابا إحدى الكلمات التي ينتظرها أبناء هذه الأرض المتألمة، وسيختتم اليوم الأول من زيارته إلى أرض رسالته بسهرة صلاة مع الشباب والجامعيين في ملعب ليما الأثري. وعند الساعة 8 مساء سيستضيف الأساقفة البابا على العشاء في السفارة البابوية، وفي هذه الأثناء ستكون مدينة تشيكلايو في حالة استعداد وحركة بعدما شارفت التحضيرات الجارية في المدينة الصغيرة وضواحيها على الاكتمال، حيث سيعود من يتذكره الجميع بمودة باسم الأب روبرتو. صباح 13 من تشرين الثاني نوفمبر سيصل البابا بالطائرة إلى عاصمة إقليم لامبايكي، حيث سيحيي أبرشيته بالاحتفال بالقداس في الساحة الواقعة في منطقة بامباس دي بمنتيل. وبعد هذا الحدث العام الكبير سيحل موعد خاص بزيارة كنيسة القديس أوسكار روميرو، حيث سيوجه البابا تحية. أما الكلمة فسيلقيها في مزار سيدة السلام خلال اللقاء مع الإكليروس والفرق السينودسية والمجالس الرعوية. بعد ذلك سيحتضنه العالم الجامعي في الجامعة الكاثوليكية التي تحمل اسم القديس توربيو دي مورغيفيو، شفيع وساقفة أمريكا الجنوبية، وفي الكلية المكرسة أيضا للقديس توربيو. سيتناول البابا العشاء مع كهنة أبرشية تشيكالايو. أما صباح السبت في 14 من تشرين الثاني نوفمبر فسيحمل طابعا رمزيا، إذ يبدأ بطقس تتويج العذراء مريم الطاهرة في كاتدرائية القديسة مريم في وسط تشيكالايو التاريخي المطل على ساحة الأسلحة، ويبدأ الطقس عند الساعة 8. بعدها سينتقل البابا عند الساعة 9:10 بالمروحية إلى منطقة سانتا كروز دي سوكشابامبا الريفية الصغيرة، حيث سيحتفل بالقداس في الساحة المحلية ويعود إلى تشيكالايو خلال ساعات الصباح. وفي أواخر بعد الظهر سيترأس الصلاة مع الجماعة الكاثوليكية في ختام السنة اليوبيلية للقديس توريبيو دي موغريفيكو، وذلك في المزار المكرس له. ويتغير المشهد في 15 من تشرين الثاني نوفمبر مع زيارة كوسكو، المدينة الشهيرة بمعالمها السياحية وقمم الأنديز التي تقع على ارتفاع 3400 متر، وتشكل بوابة إلى حوض الأمازون من جهة الشرق. وفي كوسكو سيلتقي البابا لاوون 14 المؤمنين وممثلي التقوى الشعبية في المنتزه الأثري الوطني في ساكسا يهوامان. وقبيل الظهر سيتلو البابا صلاة التبشير الملائكي أمام البازيليك انتقال مريم العذراء إلى السماء. وعند الساعة 1 سينتقل البابا إلى منطقة الأمازون البيروفية إلى بوكيبا، مركز الغابات المطرية الممتدة على ضفاف نهر أوكيالي. ومن المطار الدولي سيتوجه إلى ممشى بويرتو كايو، حيث سيلتقي المرسلين وممثلي شعوب الأمازون. وفي فترة بعد الظهر سيحتفل بالقداس في فيا ديبورتيفيا ريجونال أوكيالي، ثم يغادر مساء عائدا إلى العاصمة ليما. أما اليوم الأخير في البيرو في 16 من تشرين الثاني نوفمبر فسيمضيه البابا في الضاحية الفقيرة من كاياو التي كان مدبرا رسوليا لها. وفي كاياو المدينة الساحلية في البيرو والتي تتمتع بوضع مقاطعة دستورية مستقلة رغم اندماجها الكامل في المنطقة الحضرية لليما، يزور البابا العاملين والمستفيدين من دار الضيافة التابعة لأخوات الصغيرات للمسنين المتروكين، على أن يكون القداس في قاعة لاس بالماس الجوية جنوب ليما المحطة الأخيرة للزيارة. ثم ستقام مراسم الوداع وسينطلق البابا بالطائرة عائدا إلى روما، حيث ستغادر الطائرة عند الساعة 2:15 لتصل إلى مطار فيوميتشينو عند الساعة 10:25 صباحا من اليوم التالي في 17 من تشرين الثاني نوفمبر. وإلى جانب البرنامج نشرت أيضا الشعارات والعبارات الخاصة بالزيارات في البلدان الثلاثة. أبشركم بفرح عظيم، وهي كلمات الملك الرب للرعاة في بيت لحم، وهي شعار الزيارة إلى الأوروغواي. ويضع الشعار في وسط المسيح المصلوب والقائم من بين الأموات، وعن يمينه ويساره البابا وعذراء 33، وفوقهم شمس مايو التي تشكل عنصر مميز من الهوية الوطنية. أما شعار الزيارة إلى الأرجنتين فيتمثل في إكليل مؤلف من أشكال بشرية صغيرة كثيرة ومختلفة في أشكالها وأحجامها وألوانها، مجتمعة في تكوين واحد. أما العبارة أهلا بكم جميعا اذهبوا واعلنوا، فهي الشعار الذي يريد أن يكون رمزا عالميا يستطيع كل إنسان أن يجد نفسه فيه كجزء من شعب واحد. وأخيرا يتكون شعار محطة البيرو من عناصر تاريخية وفنية تستحضر إيمان الكنيسة ورسالتها التبشيرية، وتبرز فيه خريطة البلاد تعلوها حمامة الروح القدس. وفي الوسط يظهر البابا مبتسما، وإلى جانبه أبرز قديسي التقليد البيروفي القديسة روزا دي ليما والقديس توريبو دي موغروفيغو والقديس مارتن دي بويرس والقديس فرانسيس سولانو والقديس خوان ماسياس. أما الشعار فهو لنفتح القلب، أي دعوة البابا إلى فتح القلب أمام الله لتجديد الإيمان وإعلان الإنجيل وبناء الوحدة والسلام.
0: عقد من 21 وحتى 23 من أيلول سبتمبر 2026 في روما اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا برئاسة الكاردينال ماتيو زوبي، وصدر بيان في ختام الأعمال تمت الإشارة فيه بداية إلى كلمة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي في افتتاح الاجتماع، مذكرا بما قاله قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة الجمعية العامة 82 لمجلس أساقفة إيطاليا في شهر أيار مايو الفائت، كما وأشار البيان إلى أنه تم تسليط الضوء خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا على لقاء قداسة البابا لاون الرابع عشر مع الكهنة الإيطاليين، وذلك في 12 من كانون الأول ديسمبر القادم في بازيليكا القديس بطرس. وأشار البيان إلى أن اللقاء يأتي تزامنا مع الذكرى الأولى للرسالة الرسولية للبابا لاون الرابع عشر بمناسبة مرور 60 عاما على صدور المرسومين المجمعيين في التنشئة الكهنوتية وحياة الكهنة وخدمتهم. وتحمل هذه الرسالة الرسولية تاريخ 8 من كانون الأول ديسمبر عام 2025، كما وأشار البيان إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر القرباني الوطني 28 والمرتقب في أورفيتو من 23 وحتى 26 من شهر أيلول سبتمبر عام 2027، كما وتم خلال انعقاد اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة إيطاليا الموافقة على برنامج أعمال الجمعية العامة الاستثنائية لمجلس أساقفة إيطاليا والمرتقبة في أسيزي من 23 وحتى 26 من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: عشية بداية زيارة البابا ليون الرابع عشر الرسولية إلى فرنسا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في معرض حديثه عن شعار الزيارة آل وهو لكي تكون للعالم الحياة. أوضح المسؤول الفاتيكاني أن المقصود بالحياة يحمل ثلاثة أبعاد مترابطة. الأول هو الحياة الإنسانية التي ينبغي أن تستقبل وتحب وتصان منذ لحظة الحبل بها وحتى موتها الطبيعي، وربط ذلك بالتحديات التي تواجه أوروبا، ومنها تراجع معدلات الولادة والنقاشات التشريعية المتعلقة ببداية الحياة ونهايتها. أما البعد الثاني تابع يقول فهو الحياة الروحية، مشيرا إلى العدد المتزايد من الشبان والبالغين الذين يتوجهون إلى التعليم المسيحي في فرنسا. ورأى بارولين في ذلك مؤشرا إلى استمرار البحث عن المعنى والإيمان حتى داخل مجتمع علماني ومتعدد الثقافات. أما البعد الثالث فيتصل بالقدرة الإبداعية للإنسان التي تجلت في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام في وقت تتسارع فيه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودعا إلى ألا يؤدي التقدم التقني إلى نسيان ما يميز الإنسان وقدرته على الإبداع. وتكتسب زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، كما قال بارولين، مضيفا أن بناء السلام لا يبدأ فقط من السياسة بل من الثقافة والتعليم اللذين يستطيعان إعداد الأجيال الجديدة للنظر إلى الحوار باعتباره مسؤولية وليس ضعفا. فالسياسة تظل مسؤولة عن بناء المؤسسات وحماية القانون وتسوية النزاعات، لكن الثقافة تستطيع أن تتدخل قبل أن تصبح الانقسامات عميقة. هذا ثم لفت نيافته إلى أن المدارس والجامعات والمتاحف ومؤسسات الثقافة يمكن أن تتحول إلى مختبرات للسلام عندما تساعد على فهم تاريخ الآخر والتمييز بين الحقيقة والدعاية والاعتراف بما يجمع البشر على الرغم من اختلافاتهم. في هذا الإطار شاء بارولين أن يسلط الضوء على دور الكنيسة في بناء الجسور وتكوين الضمائر وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم وتشجيع الناس والثقافات المختلفة على الاستماع إلى بعضها البعض. في سياق حديثه عن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، أكد أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان أن الفكر المسيحي يستطيع أن يساهم في الإجابة عن سؤال أساسي: ماذا يعني أن يكون الإنسان إنساناً؟ ولفت إلى أن هذا جزء أساسي من مهمة المسيحية التي أعادت التفكير في مفهوم الإنسان في ضوء الإيمان. كما توقف نيافته عند الإرث الفكري للكنيسة في هذا المجال، بما في ذلك ما طرحه المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني ورسائل البابا فرانسيس حول البيئة والأخوة الإنسانية، معتبرا أن ثمة حاجة متزايدة اليوم إلى خطاب يوجه الإنسان والمجتمع في ظل التسارع التكنولوجي الحاصل. بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى الحوار مع غير المؤمنين، وشدد على أن الحوار الحقيقي يتم بين أشخاص لا بين تصنيفات جامدة، ودعا إلى البحث أولاً عما يجمع المختلفين، ثم التعمق في نقاط الاختلاف، ورأى أن التجربة الفرنسية تظهر وجود اهتمام متجدد بالإنجيل لدى فئات من الشباب والبالغين، وهو ما يمكن أن يفتح مجالاً جديداً أمام الإيمان. أما في الشأن الأوروبي والدولي، فدعا بارولين فرنسا وأوروبا إلى استعادة دور أكثر فعالية في الدبلوماسية والتعددية، وقال إن السلام لا ينبغي أن يقوم حصرا على توازنات القوة أو الردع أو سباق التسلح، بل على الحوار والتعاون وبناء ترتيبات مشتركة للمصالحة. واعتبر أن فرنسا نظرا لما تمتلكه من تقاليد ثقافية وقانونية وإنسانية قادرة على المساهمة في إعادة تنشيط التعددية. بعدها تطرق نيافته إلى القانون الفرنسي المتعلق بالمساعدة على الانتحار بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض مستعصية، مؤكدا أن موقف الكنيسة من حماية الحياة معروف، وأن البابا لاوون 14 سيؤكد خلال الزيارة أهمية عدم ترك الإنسان وحيدا أمام المرض والألم، وشدد على ضرورة تعزيز الرعاية التلطيفية والمرافقة الشاملة للمرضى، معتبرا أن رعاية الإنسان في لحظات ضعفه تمثل مسؤولية اجتماعية مشتركة. لم تخلو كلمات بارولين من الحديث عن مزار لورد الذي سيزوره الحبر الأعظم، مشيرا إلى أن هذا الموقع يجسد معنى التضامن مع الألم والضعف الإنساني. كما ذكر نيافته بأن مدينة ميتس مرتبطة بروبير شومان أحد الآباء المؤسسين للمشروع الأوروبي إلى جانب كونراد أيدناور وألشيد دي غاسبري، مذكرا بأن تجربة هؤلاء الرجال ارتكزت إلى فكرة الأخوة المسيحية التي ساهمت في تشكيل التصور الأول للوحدة الأوروبية في أعقاب الحرب العالمية الثانية. وفي مواجهة الحديث المتزايد عن إعادة التسلح اليوم، توقف نيافته عند إعلان شومان لعام 1950 الذي دعا إلى جهود إبداعية تتناسب مع حجم الأخطار التي تهدد السلام، ورأى أن أوروبا تستطيع اليوم أيضا ابتكار وسائل جديدة للتعاون وأن توحد موقفها الدبلوماسي، وهذا الأمر يمكن أن يعزز قدرتها على التفاوض والتأثير بدلا من الاكتفاء بمنطق القوة. في الختام، رأى الكاردينال بارولين أن الرسالة الأساسية هي عدم الاستسلام للخوف والانقسام والاستقطاب، معربا عن أمله في أن تصبح الزيارة مناسبة يشارك فيها المؤمنون وغير المؤمنين في ورشة مفتوحة للتفكير والعمل من أجل مجتمع أكثر عدلا ومسؤولية يكون قادرا على الحوار والمصالحة.
2: الأنظار تتجه منذ الآن إلى الزيارة الرسولية المقبلة من 16 حتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر في أمريكا اللاتينية. 3 محطات كما هو معلوم: الأوروغواي، الأرجنتين والبيرو. وقد نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي البرنامج الرسمي للحج إلى أمريكا اللاتينية الذي سيبدأ من العاصمة الأوروغوانية مونتي فيديو، حيث يصل البابا بعد مغادرته روما في يوميتشينو عند 7 من صباح 16 تشرين الثاني نوفمبر في 4:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي. وفي مطار مونتي فيديو كاراسكو الدولي ستقام مراسم الاستقبال الرسمية، تليها مراسم الترحيب في ساحة الاستقلال، ثم اللقاء التقليدي في بداية الزيارة مع السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وعند 6:15 مساء سيزور البابا الرئيس الأوروغواني ياماندو أورسي في مبنى خوسيه إرتيغاز، وبعد نحو 1 ساعة سيحتفل بصلاة الغروب مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات والكليريكيين في كاتدرائية الحبل بلاد ناس والقديسين فيليبوس ويعقوب، وسيكون مقر إقامة البابا في مونتي فيديو، ومنها ينتقل في اليوم التالي في 7 من تشرين الثاني نوفمبر إلى بايساندو، وفي منتزه باريس لندن بايساندو. سيحتفل البابا عند الساعة 10 بالقداس الإلهي، وبعد القداس سيعود إلى مونتي فيديو في رحلة جوية تستغرق 3/4 ساعة. وبعد بضع ساعات من الرحلة سيتوجه البابا إلى رعية سيدة غوادالوبي للقاء أبناء الواقع الاجتماعي في كازافاي، ويلي ذلك لقاء مع عالم التربية والتعليم في الجامعة الكاثوليكية في الأوروغواي. ولكن هذا لن يكون الموعد الأخير في ذلك اليوم، إذ سيشارك البابا عند الساعة 7 مساء في سهرة صلاة في ملعب سنتيناريو. أما الأحد في 8/2 نوفمبر فسيتوجه البابا إلى فلوريدا التي تعد مهد الأمة، لأنها شهدت إعلان الاستقلال عام 1825 وتحتضن مزارع عذراء 33 شفيعة الأوروغواي، وفي بلد يعتبر الأكثر علمانية وعلمنة في أمريكا اللاتينية برمتها. تحظى العذراء مريم بتكريم عميق جدا، إذ تعد أيضا رمزا وطنيا يرتبط بمرحلة الاستقلال. وهناك عند أقدام العذراء وفي الساحة الواقع أمام الكاتدرائية سيحتفل البابا بالقداس الإلهي، ثم سيتناول الغداء مع الأساقف في دار الضيافة يسوع الراعي الصالح. وعند الساعة 3:10 سيتوجه بالطائرة إلى بوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، المحطة الثانية في الزيارة الرسولية. وبعد الاستقبال الرسمي وقبل مراسم الترحيب في قصر التاريخي كازا روسادا، سيزور البابا نصب الجنرال سان مارتين وجيوش الاستقلال في ساحة سان مارتين. وفي القصر الرئاسي سيلتقي البابا الرئيس خافيير ميلي، ومن المقرر أن يستغرق اللقاء 40 دقيقة. وعند الساعة 6:30 سيلتقي البابا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في بلاسيو ليبرتاد، المركز الثقافي دومينيكو فاستوينو سارمينتو. ويستأنف البرنامج في اليوم التالي 9/2 نوفمبر بانتقال قصير إلى كلايبولي، وهي بلدة تبعد نحو 26 كيلومترا جنوب وسط العاصمة، ويزورها البابا للتعرف عن قرب على العاملين والمستفيدين من بيكينو كوتولغو دون أوريونو في كلايبولي، وهي بمثابة قرية للمحبة ومن أكبر مؤسسات الرعاية التابعة للعائلة الأوريونية. أما في 9/2 نوفمبر فسيكون البابا لاوون 14 بين المرضى والعاملين ليوجه إليهم تحية. وبعد عودته إلى بوينس آيرس سيحتفل البابا عند الساعة 11:30 بالقداس أمام أحد أكثر المجتمعات النصيبية شهرة وضخامة في المدينة، وهو نصب الإسبان في قلب حي باليرمو. وفي فترة بعد الظهر سيتوجه البابا إلى الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية للقاء عالم العمل، على أن يلتقي بعدها قادة الجماعات المسيحية واتباع التقاليد الدينية في قصر سان مارتين. وفي اليوم نفسه عند الساعة 6:45 مساء سيحتفل البابا بصلاة الغروب مع ساقفة الأرجنتين والفرق السينودوسية في كاتدرائية الثالوث الأقدس، ويتشارك البابا العشاء مع الأساقفة في دار المطرانية. هذا وستكون مدينة قرطبة محطة اليوم الثاني من الرحلة في الأرجنتين. سيصل إليها البابا بالطائرة 10/2 نوفمبر وينتقل مباشرة من المطار الدولي إلى ساحة مدرسة الطيران العسكرية للاحتفال بالقداس. وبعد الغداء سيلتقي أساقفة البلاد وإكليروسيها في كاتدرائية سيدة الانتقال، وعند الساعة 4:55 عصرا سيعود إلى بوينس آيرس ليشارك وفي المساء في سهرة صلاة مع الشباب مجددا عند نصب الإسبان. وسيودع البابا لاوون 14 الأرجنتين في 11/2 نوفمبر متوجها إلى البيرو، لكنه لن يغادر البلاد قبل أن يزور قلبها الروحي مزار لوخان الذي يحفظ أيقونة سيدة لوخان شفيعة الأمة. وقبل ذلك عند الساعة 8 صباحا سيتوجه البابا إلى المجمع السجني الفدرالي في بوينس آيرس. وفي لوخان سيترأس البابا لاوون 14 القداس عند الساعة 10 في الساحة أمام بازيليك سيدة لوخان، ليغادر بعدها البابا البلاد من بوينس آيرس، حيث ستقلع الطائرة إلى ليما عند الساعة 2 ظهرا، وتصل عند الساعة 5:30 مساء إلى القاعدة الجوية والبحرية في كاياو، حيث سيقام الاستقبال الرسمي. أما مراسم الترحيب فستقام في قصر الحكومة، حيث سيلتقي الرئيس كيكو فوجيميرو، وفي المسرح الوطني الكبير سيعقد البابا لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والدبلوماسي. ويبدأ يوم 12/2 نوفمبر بلقاء في كنيسة القصر الأسقفي في ليما مع ساقفة البيرو الذي سيلتقيه مجددا بعد أقل من ساعة في بازيليك الكاتدرائية للقديس يوحنا الرسول والإنجيلي للاحتفال بصلاة الساعة الوسطى مع الكهنة والرهبان والكليريكيين والفريق السينودي والمجالس الرعوية. وفي الصباح اليوم نفسه سيقام حدث يتوقع أن يكون ذا أهمية كبيرة بالنسبة للأمة بأسرها، وهو لقاء حول تحديات وأمال مستقبل الشعب البيروفي في الساحة أمام الكاتدرائية. وسيوجه البابا إحدى الكلمات التي ينتظرها أبناء هذه الأرض المتألمة، وسيختتم اليوم الأول من زيارته إلى أرض رسالته بزيارة صلاة مع الشباب والجامعيين في ملعب ليما الأثري. وعند الساعة 8 مساء سيستضيف الأساقف البابا على العشاء في السفارة البابوية، وفي هذه الأثناء ستكون مدينة تشيكلهايو في حالة استعداد وحركة بعدما شارفت التحضيرات الجارية في المدينة الصغيرة وضواحيها على الاكتمال، حيث سيعود من يتذكره الجميع بمودة باسم الأب روبرتو. صباح 13 من تشرين الثاني نوفمبر سيصل البابا بالطائرة إلى عاصمة إقليم لامبايكي، حيث سيحيي أبرشيته بالاحتفال بالقداس في الساحة الواقعة في منطقة بامباس دي بمنتيل. وبعد هذا الحدث العام الكبير سيحل موعد خاص بزيارة كنيسة القديس أوسكار روميرو، حيث سيوجه البابا تحية، أما الكلمة فسيلقيها في مزار سيدة السلام خلال اللقاء مع الكليروس والفرق السينودسية والمجالس الرعوية. بعد ذلك سيحتضنه العالم الجامعي في الجامعة الكاثوليكية التي تحمل اسم القديس توربيو دي مورغيفيو شفيع وساقفة أمريكا الجنوبية، وفي الكلية المكرسة أيضا للقديس توربيو. سيتناول البابا العشاء مع كهنة أبرشية تشيكلايو. أما صباح السبت في 14 من تشرين الثاني نوفمبر فسيحمل طابعا رمزيا، إذ يبدأ بطقس تتويج العذراء مريم الطاهرة في كاتدرائية القديسة مريم في وسط تشيكلايو التاريخي المطل على ساحة الأسلحة، ويبدأ الطقس عند الساعة 8. بعدها سينتقل البابا عند الساعة 9:10 بالمروحية إلى منطقة سانتا كروز دي سوكشابامبا الريفية الصغيرة، حيث سيحتفل بالقداس في الساحة المحلية ويعود إلى تشيكلايو خلال ساعات الصباح. وفي أواخر بعد الظهر سيترأس الصلاة مع الجماعة الكاثوليكية في ختام السنة اليوبيلية للقديس توريبيو دي موغريفيكو، وذلك في المزار المكرس له. ويتغير المشهد في 15 من تشرين الثاني نوفمبر مع زيارة كوسكو، وفي كوسكو سيلتقي البابا لابون 14 المؤمنين وممثلي التقوى الشعبية في المنتزه الأثري الوطني في ساكسا يهوامان. وقبيل الظهر سيتلو البابا صلاة التبشير الملائكي أمام البازيليك انتقال مريم العذراء إلى السماء. وعند الساعة 1 سينتقل البابا إلى منطقة الأمازون البيروفية إلى بوكيبا، ومن المطار الدولي سيتوجه إلى ممشى بويرتو كايو، حيث سيلتقي المرسلين وممثلي شعوب الأمازون. وفي فترة بعد الظهر سيحتفل بالقداس في فيا ديبورتيفيا ريجونال أوكيالي، ثم يغادر مساء عائدا إلى العاصمة ليما. أما اليوم الأخير في البيرو في 16 من تشرين الثاني نوفمبر فسيمضيه البابا في الضاحية الفقيرة من كاياو التي كان مدبرا رسوليا لها، وفي كاياو المدينة الساحلية في البيرو والتي تتمتع بوضع مقاطعة دستورية مستقلة رغم اندماجها الكامل في المنطقة الحضرية لليما. يزور البابا العاملين والمستفيدين من دار الضيافة التابعة لأخوات الصغيرات للمسنين المتروكين، على أن يكون القداس في قاعة لاس بالماس الجوية جنوب ليما المحطة الأخيرة للزيارة، ثم ستقام مراسم الوداع. وسينطلق البابا بالطائرة عائدا إلى روما، حيث ستغادر الطائرة عند الساعة 2:15 لتصل إلى مطار فيوميتشينو عند الساعة 10:25 صباحا من اليوم التالي في 17 من تشرين الثاني نوفمبر.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.